تخيل طريق الفن حبيت فن طريق انك توهم لعفن زبات وسكاش في فن الميكرو سلاح خليني في الراس عافي هدا كبرت في راسي

0: سنتور كي كنا في الحومة حاجة مبدأت مختومة نكتبو كنت نرفا وغير ربع دراري شكاو وصحاب شكاوي كتروا ومحينا ربع كبروا ومحينا الطاكسي تغبروا خويا كريم تقفلوا البيبان والدابة جازوا خرفان مكاش الماتريال وزاد علينا الحال عفسونا على جال المال بقات الهضرة غير خرجنا من الصغر غابة الغابة الخضرة شبعنا القاع الحمرة بقى البيض تفصلك فن وكلاب 100,000 مقبرة اللي فهموا مكاش
1: واحد واحد
0: عندكم في الراب واش صرا.